ابشرك صدري بالضبط بالضبط والحماله داخل الجاش طاري والاشكي من السنه والاشكي من الشرطه.